أوقات الرخاء يعرفك بشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.

أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين.

0: صلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وبارك وسلم. ربي اجعلني مقيم الصلاة انظر ربنا وتقبل دعاء. سو صفوفكم للصلاة قيموا واعتدلوا تراصوا يرحمني يرحمكم الله. Luruskan, rapihkan, serta rapatkan safnya, dilihat kanan kirinya. Yang masih belum lurus, tolong diluruskan. Yang kosong diisi. Saful awal, fal awal. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis salah. A'udhu billahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi min nasim. Bilahi rabbi anta ma'udhu. Salli fa'udhu. Ada ni. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر، سبحان الله. سمع الله لمن حمده. حمدا كثيرا. الله أكبر، سبحان. الله أكبر.

أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك أعود السلام بحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الآن يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد النعيمين حمد يوافي النعم ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى الوصحاب ومن والاه. نسألك الهدى التقى والعفاف والغنى. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بارك لنا في أولادنا وبناتنا وطلابنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك ورزقنا برهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. سور الله للمؤمنين والمؤمنات. سور الله للمؤمنين والمؤمنات. سور الله للمؤمنين والمؤمنات. سور الله للمؤمنين والمؤمنات. سور الله للمؤمنين والمؤمنات. سور الله للمؤمنين والمؤمنات. سور الله للمؤمنين والمؤمنات. سور الله للمؤمنين والمؤمنات. سور الله للمؤمنين والمؤمنات. سور الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.

0: بربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون
1: lagi sekali
0: والذين هم لفروجهم حافظون
1: ini lagi
0: إن عذاب ربهم غير مأمون
1: dari sini
0: من عذاب ربهم مشفقون
1: ya, baik sedikit lagi kalau memang bisa ainnya sedikit agak tipis masih sedikit ya andai kata inna azab kan lebih nyampak kan gitu walladzina hum min azab nampak itu benar ain lagi sedikit itu aja dihalusi
0: inna azab rabbihim ghairu ma'mun

0: عذاب ربهم مشفقون والذين يصدقون بيوم الدين.
1: Baik, cukup. Masih ada? Jadi, ya, silakan.
2: والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب

0: Jamaah Islam Syantar Rahimakumullah, kami sampaikan insyaAllah pada malam hari ini ba'da salat maghrib kembali akan dilanjutkan dengan kajian ta'lim. InsyaAllah akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Muhdur Al-Atas. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء سو صفوفكم للصلاة قيموا واعتدلوا تراصوا يرحمني رحمكم الله uruskan rapihkan serta rapatkan safnya baina taswiyat as-sufuf tamam as-salah ilahi rabbi anta maqsudni wa abadak salli fardha al-maghrib Allahu akbar إني وجهت وجهي شريك له بذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان
0: الله.

0: الكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الله أكبر.
1: سبحان
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو يتبجل المعاصم وعلى صدري ويسر أمري وحل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا ولوالدينا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك عود السلام حين ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لنا يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم بحمده دائما ابدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. على كل حال في كل حال ونعم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا سبحان الله
مقرد واصلنا إلى الله لا شريك له له الملك وله الحمد يميد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم الفجر بالقوة ومن كل سوء بلوغ كل معمول وإلى حضرة الرسول أبي البدل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواج وذرية وأهل بيت الكرام أجمعين والدنا والديهم وأموالنا وأموال أموال المسلمين سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أوصل الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وابدننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياضك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجعنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا

0: أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: وشرف درجات العالية الرافعه بهذا المقام المحمود الذي تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ذرية ربنا وتقبل دعاء سووا صفوفكم للصلاة قيموا اعتدلوا تراصوا يرحمني يرحمكم الله لرسكن ربهكن سرطرابتكن سفن فإن تسوية الصفوف تمام الصلاة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله صلي فرض العشاء يا برمى استقبلك بهذه أدانا الله أكبر الحمد لله إني وجهت وجهي صلاتي وسكي ومحيا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء

الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

0: الحافين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله أكبر.
1: يا رب يا رب.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. أكبر
1: ورحمة
0: الله أكبر

0: التحيات لبعض. سلام عليكم ورحمة الله. إلا الله شهد. الله سلام.
1: السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل. اللهم انت السلام ومنك السلام اليك يعود السلام. بحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الآن يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم بأمري دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. على كل حال وفي كل حال ونعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. آمين آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا طلابنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعة الله ورزقنا برهم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك او عصاك. اللهم يا كافي البلاء فينا البلاء قبل نزوله من السماء قبل خروجه من الارض. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء فينا البلاء قبل نزوله من السماء قبل خروجه من الارض. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء فينا البلاء قبل نزوله من السماء قبل خروجه من الارض. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اكفنا الغلا والبلاء والوباء والامراض والاسقام والافات والاهد والبليات والزلازل والفتن والمحن والجور والظلم والفاحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والانسان واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا

0: إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم الله